ساتت تصب النقص الكمالي، ساتت المصلوبة، ساتت المنصوبة، ساتت المصلوبة، ساتت المنصوبة، أنجدني أنجدني.